0: على اثنين
1: ثلاثة
0: على أربعة
1: على الخمس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بو خمني دين تيوي تيو خلات أغوختان تي خيوخي وجامونو
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atier, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Al-Khamis,
1: Djuromi Wartou, Djurombeni Wartou.
2: Forum sur l'actualité, Ti Adjumadi, New Fasiene. And again, Defrek, Thème au choix, Antenne libre. Ma and Ibrahim Falti, Technique B. Koudougarek, Djerabena Thème, Abordeko. Nous dalal deglu le 88 628 73 46 mon numéro bi 88 628 73 46 ce fait que yenen ci rew mi bo nek bitim rew nga def indicatif bi 33 920 04 21 ñu taxina touti jël ku ñëk intervenir

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي نجلين دينيو دلين نعنى الجام فنجن مونا نك تي أدو نبيين نيب sen waxtaanu fajar tay yen ngi ci and ak sen mbokk oustad job kayel ki nek ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg di soxna abibatu jey di madame cissé di ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku taala yalna yalla dotti xewalam ak jammam ci ñun ñepp ku xeyuti yalna la yalla may sa mbollem ciakutef yeb ñu tedd ci lalu feba.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

الأبواب ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

كات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

الأخر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

جميل سرين ماسور في رفيق جميل شيخ احمد في جنسي رفيق جميل عبد العزيز سينيور رفيق جميل امرسي رفيق جميل سرين باي ماسور رفيق جميل سرين مودسي رفيق جميل بابا مالك سي رفيق جميل مام جورجي جاي تالي بي جميل

شخصي مام جزائري أبو بكر لو شخصي مام ألاجي منصور سي لو شخصي مام ألاجي عبد العزيز لو شخصي مام ألاجي أبي بسي لو شخصي مام جسم سيدي جميل لو شخصي مام.

سيدي جميل وعندك سيدي جميل وموبايل يوك منصور مسيدي جميل وعندك منصور مسيدي جميل وبقولك يا نوريك جميل جميل والبسكو يخلو شيخ شيخ ياسو محمد نكون يونجي